0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: للذين أحسنوا الحسنى.

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا على www.rmfm.net. أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله

أبصارهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا. فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء، ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول: أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه. قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
2: أنوار السباح، أنوار السباح، نور وإيمان، وإيمان.
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الجامع لأسرارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الدال عليك الموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا يا ربي من الأوجاع والأسقام، وتخلصنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هام وهام جدا، كيف لا، وهو يتعلق بأعظم عبادة يقوم بها المسلم. لا شك وأنكم عرفتموها، نعم، الصلاة. الصلاة أحبتي هي عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق كبير بل جوهري بين مؤمن وغير مؤمن. الصلاة، المؤمن موصول برب الأرض والسماوات، أما الآخر فمقطوع عن الإمداد، مقطوع عن إمداد خالق الأرض والسماوات. مثلا العين، وما أدراك ما العين، حفظ الله لنا عيوننا وقلوبنا وكل جوارحنا. هذه العين التي لا يوجد ما هو أثمن منها، لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين الأشياء. فلو جلس بصير وكفيف في غرفة مظلمة هما سواء، فكما أن الضوء ضروري جدا أن يكون العمل مستنيرا بنور الله. بل العقل، ما قيمة العقل إن لم يكن مستنيرا بنور الله؟ وقد وصف في القرآن من استعمل عقله فقط، وقد قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هذا الذي استعمل عقله بدون نور ولا هداية من الله، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. خلاصة أن يستخدم الإنسان عقله من دون هدى من ربه هو في ضلالة عمياء. ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، نعم نور، نور للإنسان. كذلك ما جاء في سورة أخرى، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة الملك تحديدا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ طبعا لا، هذا الذي يمشي سوي مستقيم أفضل، بل لا يقارن بمن يمشي مكبا على وجهه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور من أين يتأتى؟ يتأتى أثناء الصلاة. الصلاة نور، والصلاة طهور، تطهر المؤمن من أدرانه. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: كذلك الصلوات 5.

يمحو الله بهن الخطايا. أحبتي، يسقط الحج عن الفقير، والزكاة كذلك تسقط عن الفقير، ويسقط الصوم عن المسافر وعن المريض. أما الشهادتان فتؤدى مرة واحدة في العمر. أما الفرض الوحيد المتكرر والذي لا يسقط بحال هو الصلاة. نعم، الصلاة، فهي أداة الاتصال بخالق الأرض والسماوات. ورد في الحديث أنه ليس كل مصل يصلي، هذا الحديث القدسي، إيش يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. الحديث يطول عن جمال الصلاة وعن نور الصلاة وعن الأجر الذي يعطيه مولانا لكل مصلي. اللهم اجعلنا ممن يصلون كما يحب الله وكما يرضى. اللهم تقبلنا بعفوك وبرحمتك، وعلمنا من فضلك ومن علمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام تونسنا.

0: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: مقيد في شهر على أرم أفهم جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي ونتلقوا عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053
0: جريت لإسعاد كل بيت
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفهم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفهم
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: مقيد الشهر على RMFM.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-1000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
7: صبحية الويكاند على RMFM في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هالة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على RMFM.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم اجعل لنا من نورك نورا، ومن رحمتك سعة، ومن لطفك نصيبا، ومن التوفيق أجملا. اللهم أودعنا في هذا اليوم طمأنينة لا تزول، وفرحا يأتي من حيث لا نحتسب، أرزاقا طيبة، أخبارا تسر القلب، وقلوبا لا تحمل إلا الخير. اللهم اجبر خواطرنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وبعد عنا ما يؤذينا، وقرب إلينا وقربنا إلى ما يرضيك. اللهم إنا نسألك صباحا هادئا كنسمة، جميلا كدعوة مستجابة، ومباركا بكل ما فيه. يا رب احفظ أهلنا ومن نحب، واشف مريضنا، وارحم موتانا، وحقق لكل قلب أمنية خبأها بينك وبينا. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم كل نهاية أسبوع، من سبت كل سبت وحد من 8 حتى النصف النهار، صبحية الويكاند ببعضنا إن شاء الله نقضيه 4 ساعات مع مختلف أكيد الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوي نعطيكم فكرة على مواضيعنا لليوم وضيوفنا. صبحية ما تحلى، كان بالاتصالات، كان بالتعليقات، وكان بآرائكم الجميلة وإهدائتكم على 71-134-300 96 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم كالعادة تحت أفيش الصبحية صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. كذلك محتوى تقريبا جميع برامجنا تلقاوه مع الكونت انستغرام راديو رام اف ام، تيك توك راديو رام اف ام، شان يوتيوب كذلك راديو رام اف ام. جديد الاخبار والمتابعات الحينيه تلقاوها على www.ramfm.net. وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوتنا، منير السلامه يقول لكم صباح النور كوتي تكنيك، هلا بنجيما كوتي ميكرو، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اول نغم لينا في الحصه باش يكون اللهم صلي وسلم وبارك على خير الانام سيدي رسول الله. خليكم في الاستماع، راجعين.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. تقية الشهر على نرم فام. في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صبحيه الويكاند مع هيلا بمجيمة.
1: 21 دقيقة بعد 8 ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جدد ترحب بكل من التحق بنا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. نعود نذكركم محتوى مختلف فقراتنا تلقاوها على باج اوفيسيال راديو رم اف ام, كونت انستغرام راديو رم اف ام, تيك توك راديو رم اف ام, وشين يوتيوب راديو رم سباس اف ام. وجديد الاخبار والمتابعات الحينية تلقاوها على www.rmfm.net. شنو عنا في صبحيتنا لليوم؟ البداية كالعادة بعد شوية نورمال ما بالطقس وحويله, لكن اليوم استثنائيا مع الحدث الكبير اللي تشهده مدينة مساكن. بصراحة المدن المجاورة لازم تغيروها. اليوم تعيش مساكن على واقع تظاهرة قرآنية مميزة إن شاء الله, مسابقة الفرقان لتعليم القرآن. بعد شوية بشحكي شوية على تفاصيل أكثر من 800 طالب وطالبة في مسابقة لترتيل وحفظ كتاب الله تعالى. رقم يعكس حجم الإقبال, يعكس كذلك التحديات الكبيرة لجمعية خلينا نقول صغيرة ممكن في سنواتها في سنة متاع نشاطها, لكن إن شاء الله تكون عندها أثر كبير هذا وأكثر باش نحكي فيه. كذلك باش نحكي نفسي, باش نحكي أمور نفسية وخاصة مع الاستعداد للعودة المدرسية إن شاء الله باش تكون معنا المربع بيا الأستاذة أروى الشرميتي باش تحكينا على دور الولي في أعداد ابنه للعودة المدرسية وكيف يستعد هو كذلك. اليوم راو صغيرات ولا راو دي بارون يحكيوا على عودة صغيراتهم. شريت له أحسن ماركت في الكرتاب, شريت له الأدوات الكل اللي يستحقها, قيدته في أحسن وأرقى المدارس. هل هذا ما يستحق اليوم تلميذنا؟ هل هذا ما يستحق النشأ فعلا؟ الجانب النفسي والجانب كذلك خلينا نقول أعداد التلميذ لهذه العودة وأعداده للرحلة اللي بالحق زعما يستمتع بها اليوم التلميذ التونسي, رحلة التعلم, رحلة الدراسة, الرحلة اللي ولا يشوف فيها شقة وهو يدخل 7 متاع الصباح خلينا نقول جدران ويخرج من بعد ممكن في حدود خلينا نقول 5 إذا ما مشاش للجارد, وبعد بشي يجيوا الولد أول يهزوه 7 متاع العشية تقريبا بمعادلة 10 ساعات. اليوم الطفل بين 4 جدران يرى في عملية شاقة, يرى في عملية متعبة, الولي يرى فيها عملية مكلفة, يرى فيها كذلك عملية متعبة. هذا وأكثر باش نحكيو فيه. مرحبا بكل اتصالاتكم, تفاعلاتكم, آرائكم واقتراحاتكم على 71-134-396 وتعليقاتكم كالعادة تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوه على الباج أوفيسيال راديو أرم فم. فاصل قصير إن شاء الله نبدأ في أول فقراتنا إن شاء الله, فقرة الانفيتي. خليكم في المتابعة, رجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 34 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جدد الترحاب وقولوا صباح الخيرات, صباح المسرات, صباح الأنوار لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا على الأثير 98.8, وقال لك كذلك تسمعوا فينا على www.ramfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند مشوار متواصل لحدود منتصف النهار. وقيت على فقرتنا لانفيتي. تعيش مدينة مساكن اليوم على وقع تظاهرة قرآنية مميزة من خلال مسابقة الفرقان لتعليم القرآن, لتشهد إقبال أكثر من 800 إن شاء الله طالب وطالبة في مسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم. رقم في الظاهر يعكس حجم الإقبال على تعلم كتاب الله يطرح, لكن في العمق يطرح برشا برشا أسئلة مهمة حول اليوم دور حامل كتاب الله. ما شاء الله مدينة مساكن تعج بهم, دور كذلك المربين اليوم في تربية الناشئة امتعنا وجعل حفظ كتاب الله تجربة تربوية متكاملة تجمع بين الحفظ ترتقي بالأخلاق وتترجم أكيد سلوكا. للحديث عن هذه المسابقة أهدافها حجم المشاركة فيها اليوم كنا نحكيه على 800 أو أكثر من 800 طالب وطالبة, أكيد باش نحكيه على جهود كافت وخدمة لإنجاح وتنظيم هالمسابقة هذه. نحكيه على جمعية ممكن عمرها سنة أو أقل, طبعا نزيدوا أكيد نتأكدوا مع ضيوفنا والرهان اليوم إن شاء الله 800 أو أكثر متشارك. في هذا صدد سعيد أن نستقبل بحذية رئيس جمعية الفرقان لتعليم القرآن فرع مساكن سي مصطفى بن حمود. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك, شكرا على الاستضافة, بارك الله فيك, وإن شاء الله ديما نشاط وحيوية وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.
1: ربي يبارك لك. و كاتب العام للجمعية وصديقنا وزميلنا والحقيقة أستاذنا إن شاء الله سي محمد من الكعيبي. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك هلا, وسعيد جدا أني موجود في برنامجك اليوم, وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: العفو, مرحبا بكم. نبدأ معك سي مصطفى, لو كان خلينا نبدأ من هالرقم هذا, رقم اللافت أكثر من 800 طالب اليوم مشارك, كيفاش استقبلتم هالاستقبال هذا أو هالإقبال هذا إن شاء الله متاع؟
2: بارك الله فيك, نجدد لك الشكر. طبيعة الحال احنا الجمعية متاعنا, انت عرجت على السن متاعها, انطلقنا في النشاط نهار 12 أكتوبر 2025. احنا ان شاء الله بعد شهر الجمعية تغلق سنة من النشاط. الرقم اللي تحدثت عليه اكثر من 800 طالب وطالبة, هذوما المشاركين في المسابقة. احنا عنا في مجموعة الطالبة متاعنا حوالي 470 ولا اكثر شوية طالب وطالبة خيروا عدم المشاركة في المسابقة. كل حد وعنده الهدف اللي من أجله ويقرأ من أجله. مثلا يعني ابني ياسين ما شاركش في المسابقة مثلا, كل حد خليناهم على المشاركين في الوقت الحاضر هم 840.
1: معناها أنتم الجمعية تستقبل أكثر من الرقم هذا في تكوينهم وفي دراستهم.
2: طبيعة الحال طبيعة الحال ما بين المرسمين خلال السنة الدراسية أو السنة القرآنية وما بين المرسمين في الدورة الصيفية تجاوزنا عتبة 1200 طالب وطالبة, والإقبال موجود والطلب موجود, لكن أكحد اللوكال أكحد المقر هكاش يستوعب. احنا عنا معايير معينة اعتمدناها في التدريس متاعنا.
1: كيما شنو؟
2: كيما أولا النوعية الجودة متاع التعليم, هذا يتو احنا كان بعد
1: تسمحنا شنو اللي يميزكم انتم؟
2: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة, هذا هو احنا اللي نحبين نركزوا عليه. احنا أنشأنا بعون الله وبتوفيق من الله فرع جديد, بالرغم اللي موجودة جمعية قرآنية لآخره. شنو الإضافة متاعنا؟ الإضافة متاعنا على مستوى أولا الجودة, وما تعرف أنت في عملية التعلم صفة عامة سواء في الميدان القرآني ولا غير الميدان القرآني, تو الجودة ولا عندها تأثير كبير على أنك تربطك التلميذ ولك الطالب هذا كي بالجمعية متاعك وبالهدف اللي تحب توصله.
1: أصلاً إنه يعني باب القرآن باب بيطلب بارش صبر.
2: بطبيعة الحال بطبيعة الحال في خضم هالأمواج العاتية اللي قاعدين نعيشوا فيها في الوقت الحاضر, يعني الجودة عندها تأثير. التلميذ كي يدخل يقرأ يلقى مهيئة يلقى أستاذ وإلا أستاذة يعني في مستوى معين يلقى كما نقوله احنا الظروف. حاولنا أن القاعات ما تكونش مكتظة، ما حاولنا أنها الأوقات تكون مواتية، وبطبيعة الحال هذا هو المقر متاعنا. شنو استوعب العدد الجملي اللي احنا توفيه حوالي ألف وأكثر شوية من 1200 طالب وطالبة
1: اللي باش يشاركوا معني اليوم إن شاء الله بالمسابقة.
2: حبوا أنهم يشاركوا هما حوالي 859 قولوا 860 طالب وطالبة.
1: 860 هل فاق التوقعات متاعكم سمو سمو؟
2: تو
1: حتى نقولوا 860 رانا نحكي وتنظيم نحكي يعني كسنه في سنه بالنسبه للجمعيه فاتيه
2: باش نكونوا صادقين. اي واحد فينا يمر بك الرهبه نتاع التجربه من الاول، زعما ننجح زعما نفشل
1: ان شاء الله ناجحين
2: شفتها بعد كيف تدخل في خضمك التجربه هذيك وتعيش الشهر الاول والثاني تولي عندك ثقه في روحك. بحول الله قادرين على ما هو احسن. بحول الله.
1: نمشيو لسي محمد امين، مسابقه الفرقان اليوم هل تعتبرها مسابقه في الترتيل او فما هدف اكبر؟ محمد
3: بطبيعه الحال شكرا لك مره اخرى زميلتي هاله، ونحيي كل المستمعين في مكان يسمعوا فينا. بطبيعه الحال هو خلينا نعرجوا على نقطه مهمه برشا اللي هي الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. هي تجمع كل الجمعيات القرآنية في تونس، فكل فرع جهوي أو محلي راهو يرجع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم في تونس. وما شاء الله يعني الحقيقة ثم استفاقة كبيرة برشا في بلادنا العزيزة. الحقيقة نحكيه على 700 وأكثر من 700 فرع في الجمهورية الكل، يعني راهو مش حاجة جديدة أنه في مساكن يكون عندنا أكثر من جمعية قرآنية، لا بالعكس
1: هذا المطلوب وهذا المنشود إن شاء الله.
3: التعدد هذا ما هوش تعدد تضاد، إنما التعدد تنوع. الحقيقة معناها الناس اليوم تلقى عندها شوى وتلقى عندها القرب، مثلا ما يسكن البرة من البلاد يلقى بحذاه الفرقان، يسكن في وسط البلاد يلقى بحذاه جمعية قرآنية وهكذا. وهذا الحقيقة نعمة ما عند ربي،
1: الحمد لله.
3: إن شاء الله ربي يبارك في مساكن ويبارك في كل المسلمين ويوفق كل من يخدم في كتاب ربي. الحقيقة احنا مسابقتنا تنضوي نحو أو تنضوي ضمن كل هذه المسابقات، يعني كل فرع مكلف باش أنه يعمل المسابقة المحلية متاعه. وفي الإطار هذايا يعني كما كان يحكي لك سي مصطفى وتفضل منذ قليل، يعني لما أسسنا الفرع هذايا الحقيقة انظرنا لمستوى الجودة والظروف المواتية وتكون مناسبة باش أنه يولي عنا تلامذة متقنين في التجويد وفي جودة حفظهم وأن نكون في المستقبل عنا تلامذة من يعني طلبة قرآن من مساكن يخرجوا في المسابقات الجهوية بامتياز والوطنية والدولية، وهذا مش بعيد علاش لا. فنحبوا هالإشعاع هذا يكون مشكل في مساكن، ولهذا معنا حاولنا من نهار الأول مش نعطيك المقدمة هذه وبعد نحكي لك على المسابقة متاعنا. من نهار الأول حاولنا نقيد أنفسنا بمرجعية، فمعناها احنا نحكيه على تأسيس تقاليد جديدة في مساكن لحفظ القرآن الكريم. إن شاء الله ربي يوفقنا ونكون أهل
1: الشيء.
3: حبينا التقاليد هذه تستشف من المدرسة التونسية
1: الزيتوني
3: ويعطيك الصحة والمنهج الزيتوني الأصيل. هذا احنا على اتصال مباشر بمشايخنا ربي يجزاهم عنا كل خير، ونحيي الشيخ أسامة بن العربي، دكتور أسامة بن العربي اللي هو الرئيس الشرفي لمجلسنا العلمي. فالحقيقة نحاولوا أنه نقول في تعليمنا للقرآن نعتمد المنهج الزيتوني، نعتمد يعني ماهش مسألة اعتباطية. رو تحفيظ القرآن رو يلزم تجربة يلزم تأصيل علمي يلزم مسائل مهمة جدا. فنحبوا احنا نوصلوا تلامذتنا لمستوى متقدم جدا يخليهم ينجموا يشاركوا في المسابقة الدولية وغيرها. فهذا المنشود إن شاء الله ربي يوفقنا.
1: يعني هي مش مجرد مسابقة في ترتيل، إنما هي
3: مسابقة في حفظ وترتيل القرآن الكريم. وإحنا بفضل الله عز وجل شوف كان يحكي لك سي مصطفى إحنا عنا أقل من عام نشاط، إحنا عنا أربعة حافظة للقرآن مش يشاركوا، يعني هذا إنجاز مهم جدا. إن شاء الله ربي يوفقنا
2: كامل
3: القرآن الكريم أربعة مشاركين
1: حامل كتاب
3: إن شاء الله. البرنامج مش نحكيه فيه شوية أخرى، يعني نحبوا نمشوا في النسق هذا، نحبوا احنا تلامذة اللي يدخل يحفظ القرآن نحبوا يحفظ القرآن كاملا، مش يقرأ كالصيفية ويروح، ولا يعمل هنا كان نادي يحضر فيه في الصلايع وكل. لهذا تو
1: هكتو انت سبقت لي الاسئله يعني هذه الحصه الصحفيه
3: جيت لك بال
1: خاطر فوالا لاحظوا يعني هو علاقه القران تو برشا نسمعوهم يقولوا فما تغير في علاقه اليوم شبابنا بقران فماش صبر فما شكون يعني يقتصر وانتم يعني نستغل وجودكم اليوم بحثي لتوضيح النقاط يقول لك يعرف كاين سوره البقره للعلاج ولا سوره الواقع باش يجيب الرزق فيقول لك يعني علاقتنا تبدلت وعلاقة شبابنا تبدلت وعلاقة أطفالنا كذلك مع هالألعاب وزمن الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي فماش أطفال نقولوا احنا مقبلين بك الحماس فاليوم شنو تقول محمد من خلال التجربة متاعك
3: هو الحقيقة الإقبال
1: وانت قلت لي أربعة هو
3: لا هو أربعة تسمى
1: إنجاز ما شاء الله
3: إن شاء الله كل عام يكون عنا العدد هذا وأكثر وكل الجمعيات الحقيقة
1: ربي ثبت
3: الجميع لأنه هذا الإنجاز العظيم أنه تخرج حافظ لكتاب الله هذا إنجاز عظيم جدا الحقيقة الإقبال راهو كبير برشا روحنا والجمعيات الأخرى يردوا في معنا ما عاش

0: الان انه راهو الهاتف هذايا حقيقة يأثر تأثير سلبي بطبيعة الحال على مقدراتك الصغير اللي يحفظ في القرآن. احنا في الإطار هذا الحقيقة حاولنا نوع النشاط. شو معنى نوع النشاط؟ حبينا نختلفوا شوي، يعني راهو مش نحفظوا قرآن برك، راهو عنا ورشات تحسين خط، ورشات للحساب الذهني، عنا حتى نوادي ترفيهية، يعني في صلاعة براعة يدوية لك الصغار، حتى فروسية بالنسبة للكبار اللي كانوا جوزوا 15 عام، يعني عنا تكوين نظري في التجويد وغيره، عنا حصص متابعة في الحفظ، عملنا حتى حصص تفكير أو تربية إسلامية لأطفالنا اللي جايين من خارج، يعني باش أنه الصغير تولي عندك العلاقة الوطيدة بالجمعية اللي يقرأ فيها القرآن، وهذا يراه مهم جدا جدا، أنه يولي يحس بروحه في دارهم، يحس بروحه عن عامل جو، مش جاي مش يعرض وخايف من سيده، لا لا يحصل عليك الكلام هذا كمعتش يعني الحق المعجمي هذا كمعتش موجود رو.
1: صحيح.
0: فهذا اللي عملنا عليه الحقيقة، ولهذا اليوم مسابقتنا يعني فيها أكثر من 850
1: انت بحكم احتكاكك اليومي تحس شباب تبدل محمد أمين قرب بعد شنو؟
0: والله النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في أمتي إلى قيام الساعة، وضايا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وضايا شيء رأوا فيه، يعني أحيانا يجي ولي يقول لك هتفل متعبني وهتفل بربي قريوه وراهو راني فدد منه وراني كذا، تفل يعمل عجب، يتحسن سلوكه، يمشي في حفظ، يمشي في الأحكام، يمشي في الإتقان، فراهو ديما عطي لولدك فرصة، عمرك لا تجي تقول هذايا بيه ولا هذايا ينجح وهذا ما ينجحش، احنا نرحبوا بالناس الكل، وراهو كل انسان راهو مشروع حافظ ومشروع متقن. طبيعة فتك بالحديث ما حكيناش برشا على المسابقة
1: توا باش تعطينا برنامج
0: المحلي، يعطيك الصحة،
1: برنامج باش تعطيونا ان شاء الله سي
0: يعني مصطفى، هي مش تمتد على يومين، تفضل من الحيل كلمة
1: اي سي مصطفى. لا ما تخافش فما ان شاء الله تسلسل في الاسئلة. تنظيم المسابقة اللي يضم اكثر من 800 طالب ماهوش امر سهل نتصور سي مصطفى، كيفاش حاولتوا تقسموا، كيفاش زاد قعدتوا اللجان هذيك
2: طبيعة الحال؟ مع شكر ممكن من يعني من الأشياء اللي نجم نفتخر بها هو أن التنظيم، منين يبدأ التنظيم؟ يبدأ من الجمعية متاعنا أحنا، طبيعة الحال الحدث هذا استعدينا له كما ينبغي، وزعنا المهام متاعنا فيما يتعلق بالتنظيم، عنا لجان تنظيم يشرف عليها سي كمال بن عزيزة أمين المال وفي نفس الوقت هو رئيس لجنة التنظيم، عنا حوالي 60 متطوع تقريبا في لجنة التنظيم، تقريب 60 متطوع بداية من المتروتوار حتى لين يدخل التلميذ يعدي الامتحان متاعه ويعود يخرج سويفون ان بلينينج منظم ريجل، كل حد عنده الوظيفة متاعه، والشباب متاع الجمعية ربي يبارك فيهم وربي يشدهم بصحتهم، والأخوة زادة في يعني في لجنة التنظيم كل هذا يقرينا لحسابه بحول الله. فما توحنا تقريبا عنا ساعة من اللي انطلقت
1: من الأخر من ساعة
2: سلاسة تثلج الصدر بحول الله، وتنظيم إن شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نواصلوا
1: فيه. كيفاش قسمتوا معناها حسب الاعمار، حسب مقدار الحفظ؟
2: اليوم احنا المسابقة متاعنا تمتد على يومين اللي هم السبت والاحد، ارتأينا انه يوم السبت نخصوه لما هم من 50 حزب فما فوق،
0: من عشرة
2: احزاب فما فوق،
0: نعم.
2: مقسومين على زوز فقرات، الفقرة الاولى من 10 احزاب الى 50 حزب، ثم فقرة ثانية اللي هي إن شاء الله هي هو امتحان وتكريم للطلبة يعني الحاضرين لكتاب الله، اللي هو إن شاء الله ينطلق مع العشرة ونص تقريبا، كي توفى الفقرة الأولى تنطلق الفقرة الثانية المخصصة لحافظي كتاب الله اللي هم 4 متسابقين تقريبا، كيك تمتد حتى 11 ونص، بعد 11 ونص
1: هذا بالنسبة اليوم الأول اللي هو
2: اليوم الثاني اللي هو يوم الأحد، مخصص لتليم ذاتنا وصغيرة اللي هما والطلبة متاعنا اللي حافظين من حزب إلى 10 أحزاب، واللي هما العدد متاعهم تقريبا في حدود 750 تقريبا، هيك تقريبا 750 طالب وطالبة هما يغدوا إن شاء الله. تشرف على هالعملية هذه 30 لجنة تحكيم، كل لجنة متكونة من 3 محكمين فاهم بطبيعة الحال في إطار الانفتاح متاع الجمعية متاعنا بطبيعة الحال حاولنا أنه اللجان هذه تكون متكونة من محكمين على الأقل في كل لجنة يكون محكم مش ينتمي للفرع إذا كان ما همش زوز محكمين
1: طمانا للحياد والموضوعية
2: بطبيعة الحال إذا كان إحنا

0: مناش مش نتميزوا بالحيادية وبيعني المعايير العلمية في التحكيم. رانا مناش مش نسموا الفرقان. هذه المسألة اللي مركزين عليها ياسر هي أولا المستوى متاع التحكيم
1: وجودة كذلك
0: والجودة متاع المحكمين.
2: بعد إذنك سي مصطفى، أكثر اللي جان يعني عاملين تكوين في تحكيم المسابقات الدولية والوطنية. نعم
0: طبيعة الحال
1: ما شاء الله. وين مساكن الأغلبية ولا انفتحتوا على
2: والله كل من تكون فيه الكفاءة
0: فليتفضل
2: ناس كل حقيقة
0: فليتفضل
2: ربي يبارك فيهم كل إن شاء الله.
1: بهي خليني نختم مع سؤال موجه لكم الاثنين. الحقيقة اليوم طفل أو شاب، خطر الحقيقة القرآن وذي اللي تستفزني يعني شخصيا، وأنا الكلمة يقول لك كبرت ما عادش نجم نحفظ القرآن، ولا ولدي مازال صغير ما نجمش يحفظ القرآن. اليوم قدامكم طفل يسمع فينا أو ولي كذلك يسمع فينا مازال ما بديش يتعلم في القرآن، شنو تقولوا له أو تقولوا للعالم تاعو؟
2: هو الحقيقة ما ثماش عمره اللي حفظ القرآن، باش نكونوا واضحين. وربما النسق الحياتي متاعنا اللي ولا يحبك الولي يحتفي بولده ولا يجاب شهادة ولا يجاب حتى في القرية نحكيه بصفة عامة، خلى الناس تحب على النتيجة الفورية. رأوا كيف نرجعوا حتى للصحابة رضي الله عنهم. سيدنا عبد الله بن عمر هو من الصحابة من علماء الصحابة، قال حفظت سورة البقرة في 8 سنوات. سبحان الله، تخيلوا يعني ني كان جي واحد يقول له راه حفظ سورة البقرة برك في 8 سنين، يقول لك شيء هذا يا ودي هذا، يقول لك ماهوش مشروع حافظ. بينما راه معناها بعض الصحابة حفظ القرآن وهو بعد 60 سنة.
1: 60 سنة نعم.
2: فالمسألة المهمة جدا وهو انه الانسان يعمل هدف في حياته. راه حفظ القرآن اعظم هدف نجم يحطه انسان في حياته، لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لله اهلين من الناس. فسألوه قالوا شكون يا رسول الله؟ قال هم أهل الله وخاصة، قال أهل القرآن. فإنه الإنسان يحفظ القرآن طبيعة احنا ما نحبوش نبسطوا المسألة برشا ونقولوا راهو حاجة سهلة حفظ القرآن، إن شاء الله هي ربي سهلة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن لا ينال هذا الأمر بالراحة طبيعة الحال. من أراد
1: أن تتنافس على درجة كبيرة يعني صحة.
2: من أراد أنه يحفظ القرآن ويتقن القرآن يصدق النية مع ربي يبرمج، هذا أهم شيء، أنه يعمل برنامج يومي لحفظ القرآن، يلتحق بشيخ متقن. وراه مسألة الوقت ما يلزموش ينظر لها، فاللي يفتح لي ربي في عام، اللي يفتح لي ربي في 7 شهور، اللي يفتح لي ربي في 5 سنين، في 10 سنين، فهو
1: موجودة
2: في هو في أفضل ما يكون في أحواله. تصور أنه إنسان كل يوم، وإلا عندك ولد كل يوم يدخل الدار يحل كتاب القرآن ويقعد يراجع، فأي بركة أعظم البركة هذه، وأي فضل أعظم الفضل هذا. فإني نقول أي واحد سواء يحب يحفظ القرآن وخايف، سواء ما عندوش فكرة أنه يحفظ القرآن، سواء قاعد يحفظ القرآن، نقول له راه عليك بكتاب الله. راه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. وإحنا نشوف كيش ربي عازز أهل القرآن تو الحافظين للستين، يعني حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقت ماتوا بعض الصحابة رضي الله عنهم قال قدموا أحفظهم، يعني مش يدفنوا يعني كرامة اللي حافظ القرآن، قال أحفظهم يقدموا.
1: هذا
2: يعني في أمور شوف يعني سبحان الله. فكيف في الدنيا؟ فإن شاء الله ربي يوفقنا، ربي يخلص نياتنا، ربي يستعملنا، وربي يجعلنا من أهل القرآن. وهذه نصيحتي لكل واحد، ونبدأ به الروحي الحقيقة.
1: مصطفى ما حبيت نسألك شوية على الجوائز، وحبيت نسألك شوية إني راح كل مفايزين مش واحد يدخل باب ربي سبحانه ومش يخرج مش
0: الله. هو كي يحفظ كتاب الله في صدره، هذا كي الجائزة العظمى بحول الله. تبقى لو كنت تسمح لي حتى 15 دقيقة في نفس السياق اللي تحدث فيه سي محمد. أني تجربتي في الحياة بصفتي أستاذ تعليم عالي بصدق أثرت فيها وخلتني خلتني نتوجه لهالميدان هذا. احنا تو في وقت من لو احنا في وقت ولاو أبنائنا الطلبة غير قادرين على القراءة باللغة العربية، غير قادرين على الكتابة باللغة العربية.
1: وين الحل؟ كيفاش هذه شهادة حية معنا؟
0: شهادة حية أصلا حتى ديكوبين صورهم بالتليفون باش كي تجبد الحديث معناها
1: تبدأ عندك حج
0: بصدق، معناها شيء أسف، شيء أسف. وين الحل؟ الحل وين؟ هو صحيح هو حفظ القرآن، نحفظ القرآن، لكن نحفظ صغيراتنا، نحفظ مستقبلهم، نحفظ لغتنا، نحفظ أصلنا، نحفظ يودي أنت فما مثل عام يقول لك كيفاش حاشاك ما يضرب عصفور بحجرة هيك ولا كيف عصفورين بحجرة، يودي حفظ القرآن ده تضرب ألف عصفور بحجرة واحدة. أنت كيف كي ابنك تبعثه يحفظ القرآن ولا يتعلم القرآن، وإن شاء الله نكونوا يعني قادرين أن نوفر له الإطار اللي خليه يحبها كل بلاصة هذيك، خطره إذا كان ما حبهاش ما هوش مش ينفع به. أكل الوليد هذاك ولا كالتلميذ ولا كالطالب بغض النظر على السن متاعه، راك أنت على الأقل على أقل حاجة أول ربح بعته على كالتليفون الساعة، يا ربي لا مال عليك الساعة ولا كالساعتين ولا كالثلاثة سوايا. ثانيا أنت رديته الأصل، رديته لغته، رديته كذا، باش ما نطولش عليك ما ناخذش منك معنا ما عندك برشا وقت، انت تشوف شكون المتميزين تو على المستوى الوطني في الـ في الـ في الـ الامتحانات الوطنيه. صحيح. يعني زعما ماهوش من فراغ الحديث هذا،
1: وزاد قلبك يوجعك سي مصطفى كي ترى اعداد الاسفار في اللغه العربيه.
0: للاسف
1: فما متميزين اليوم السكور نتاعهم يتيح،
0: خاصة اللي عندهم شعب علمية، خاصة ولذا أنا شخصيا الدافع الأساسي أني يا ربي إن شاء الله ربي وفقنا أن نجيبوا أكبر عدد ممكن نرجعهم لها الطريق هذايا لكتاب الله، يربحوا دنيا واخره، يربحوا حفظ القران، وزاد يربحوا حفظ انفسهم مهل يعني مهل المغريات نتاع العصر هذايا، وخاصه هالحشاكم هالشيطان الالكتروني هذايا، الهاتف الجوال هذا
1: يتربص بهم الشيطان الاخر.
0: عرشت لي انت شويه على الجوائز، والله ان شاء الله بحول الله ما تنساش اللي الجمعيه عندها 11 شهر نشاط فقط، يعني الامور الماديه ما تخفكش، وبالتالي كيفاش يقولها على قدك ساك، على واحد على قدك ساهي من رجليه. الجوائز نتاعنا بطبيعه الحال سيجود الفقير بما لديه،
1: هم بكلهم فايزين سبحان الله يعني
0: ان شاء الله.
1: هو باب القران راه باب الله، اللي يدخل لك الباب هذاك باذن الله.
0: هذه فرصه باش نلفت انتباه وخيانا واخواتنا اهلي مدينه مساكن، هذه جمعيه مستحقتكم، وراه الدعم نتاعكم راهو ماشي لك يعني لك الوليدات لك التلاميذ ولك الطلبه وهذا كايا، وما الانسان ما يحتقرش المساهمه نتاعو، راهو حتى ولو هي مساهمه بسيطه رايك المساهمه هيك يحتمل. تو احنا ما كتعرفش اللي السنه الاولى احنا ندرسوا مجان بالمجان،
1: اوكي متطوعين زاد برشا معكم حتى في اللجان،
0: وندرسوا بالمجان الطلبه نتاعنا والتلاميذ نتاعنا، حتى كل مساهمه البسيطه هذيك يحتمل تلميذ تشد عام كامل يقرا قرآن بمعدل حصة ولا زوز حصص في الأسبوع، يعني في نهاية العام مش تلقى روحك قريتك التلميذ هذا كايا، معنا شوف قداش 46 أسبوع ولا قداش معدل زوز حصص، 90 حصة في الساعة ونص ولا في الساعتين، 180 ساعة قرآن بك المساهمة البسيطة متاعك،
2: صدقة
0: جارية. ما شاء الله كالتلميذ هذا كايش مش يحفظ وش مش يحفظ في جرته وش مش يكون مستقبله، وبالتالي راهي المساهمة حتى ولو كانت تكون بسيطة راهي مساهمة تفيد الجمعية وتفيد الطلبة، ويكثر خير الأحباب الكل، يكثر خير الناس الكل، وبارك الله فيهم، وإن شاء الله ربي يرزقهم من باب الواسع.
1: أمين. شكرا لك سي مصطفى بن حمودة رئيس جمعية الفرقان لتعلم القرآن بمساكن، سي محمد أمين لكايب الكاتب العام.
2: شكرا.
1: في الختام تبقى يعني أجمل رسالة ممكن أن نوجهها لأبنائنا، أن القرآن نحفظه ورتلوه، وإنما كذلك ينعكس في قلوب تترجم هذا الكتاب في أخلاقها في سلوكها حتى يكون حجة لها. لا عليها كل تحية لكل من يساهم في مساكن، في كل زال يسمع فينا، في كل من يساهم في غرس حب كتاب الله في نفوس أبنائنا، ولكل هالشباب اليوم المتسابقين ومشاركين واللي عازمين إن شاء الله إنهم ينثنيوا الركبة باش يحفظوا، اختاروا إنهم تكون مع عندهم حكاية ورحلة إن شاء الله مع كتاب الله تمتد معهم طول العمر. شكرا لكم، نورتوني وشرفتوني.
0: مع الشكر ورانا عنا لوم بسيط، إجاو وزورونا الجمعيه جمعيتكم والدار داركم.
1: ديجا كنا نحكيوا في الكلستكم تاعو ونجيكم ان شاء الله باذن الله.
0: انا صبرنا 11 شهر.
1: ديما يقولوا علي محمد امين راهو في المباشر. ديجا بحذانا
0: وحنا ننتظروكم ان شاء الله.
1: مرحبا
0: بكم وبارك الله فيك.
2: بعد اذنك زميلتي هاله، يعني نختم بحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال من علم ايه من كتاب الله ك كان له أجرها ما تليت إلى يوم القيامة.
0: إن شاء الله.
2: والإنسان راه كما قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. راه الإنسان ساعات يقول لك يعني هالدينار مش نعطيه في سبيل الله ولا حاش مش يعمل لا يدري. راه النبي عليه الصلاة والسلام ساعات دينار يحسب ربي عز وجل بألف ألف ألف دينار. فإن شاء الله ربي يستعملنا وربي يعني يجعلنا من أهل القرآن وربي يستخدمنا. وكل إنسان رأو كل إنسان من جهته نجم يساهم في تعليم القرآن. وإحنا الحقيقة عنا أمل كبير في أهالي مدينة مساكن وإنه إن شاء الله المسابقة هذه تكون مسابقة مشهودة وربي وفقنا جميعا.
1: أمين. شكرا لكم.
0: ومدعوين للحضور يوم 13 سبتمبر في قاعة لينا. إن شاء الله لتكريم المشاركين والطلبة والتلامذة في هالمسابقة الأولى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم نورتوني
0: شرفتوني.
1: شكرا. هذا شنو كان عنا في فقرتنا لانفيتي. لانفيتي احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحيت الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم على رقم 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج. خليكم في الاستماع راجعين بعد شوية.
3: صبحيت الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
4: مقيت الشهر على نرمة فامة 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل. وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

نهاية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: المشوار مازال متواصل في صبحيتنا لليوم, صبحية الويكاند, صباح الخيرات والمسرات, وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المونستير. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل حدود منتصف النهار. تحية خاصة لكل مستمعينا على www.ramfm.net. مرحبا بكل اتصالاتكم, تفاعلاتكم, آرائكم واقتراحاتكم على 71 134 396, ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند, تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو RMFM. طقسنا لليوم كيفاش باش يكون, نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم سبت 5 سبتمبر 2026, طقس مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات. الريح باش تكون ضعيفة ومعتدلة بأغلب الجهات, البحر باش يكون قليل الاضطراب, والحرارة باش تكون في استقرار وانت تتراوح بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وتكون بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. هذه نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. نقرب أكثر إلى مدينة إمساكن وإلى المدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة كانت في حدود 28 و 34 درجة. نلقاو هذا المساء بعد ظهر هذا اليوم باش نلقاو 34 درجة, 33 درجة في الظل, أقصاها 35 و 36 تحت أشعة الشمس. هذا المساء نلقاو 28 درجة, وفي الليل توصل حتى 26 درجة. غدوة فقط ارتفاع طفيف بدرجتين في معدل درجة الحرارة بالنسبة ليومي الأحد والاثنين, 35 و 36 درجة بداية من مساء يوم الأربعاء. إن شاء الله نبدأ ونحكي وإن شاء الله على منخفض جوي هام يشمل مناطقنا يوم الخميس. إن شاء الله من المتوقع أنه درجة الحرارة توصل ل 34 درجة, وهناك إن شاء الله سحب رعدية كثيفة تكون مصحوبة بالأمطار مع توقعات فوق 65% إن شاء الله نزول الغيث النافع, خاصة يوم الخميس ويوم الأسبوع اللي يبدأ بتاريخ الاثنين 14 سبتمبر. إن شاء الله بش يكون أسبوع ممطر, هذا حسب آخر التحيينات بالنسبة للخرائط الخاصة بالتساقطات. إن شاء الله الجمعة الخميس 10 سبتمبر والجمعة 11 سبتمبر إن شاء الله بش يكون فما تراجع في درجة الحرارة ويكون إن شاء الله هناك فما أمطار. الاثنين 14 سبتمبر وثلاث وجمعة إن شاء الله 16 و 18 سبتمبر عشان نكونوا معنيين بأمطار إن شاء الله يا ربي, أمطار البركة وأمطار يا ربي نستنيو فيها بكل شوق. نعم, وطلع على أوقات الصلاة امتعنا. صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:24, شروق كان 5:53, الظهر نصف النهار و 17 دقيقة, العصر ماضي 3:53, المغرب 46 دقيقة, وصلاة العشاء 8:07. ربي يتقبل منا جميعا. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
1: حقيقة استقرار في درجات الحرارة, الناس اللي مازلت تحب تغتنم فرصة الويكاند قبل الرجوع لقراية باش تهز صغيرات تفرهدهم, البحر باش يكون قليل الاضطراب, فما تراجع في درجات الحرارة والريح باش تكون ضعيفة ومعتدلة, طقس ملائم التبحيرة نفرهدوا بها الصغيرات متاعنا. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. درجات الحقيقة بالنسبة للأسبوع القادم باش تكون بين 35 و 36 تقريبا محمودة, وخاصة في الليل نحكي على 24 و 23 درجة, فإنه باش تكون فما النسمة الليلية الباهية. فربي إن شاء الله يحفظنا جميعا وربي يبرد علينا, وإن شاء الله يا ربي نستبشر وتصدق توقعات بالنسبة اليوم الخميس, وتنزل لنا إن شاء الله الأمطار, أمطار تكون لأن حسب الخرائط المحينة تكون فما سحب رعدية كثيفة إن شاء الله مصحوبة بأمطار بنسب الحقيقة هامة بداية من ظهيرة يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. 27 دقيقة بعد 9، بعد شوية باش نقراو تعليقاتكم، نسمعوا الأغاني اللي طلبتوهم منا، كذلك نسمعوا الإهداءات اللي قدمتوها الأشخاص عزيز عليكم، وما يخرج من القلب أكيد سيلامس القلب. خليكم في الاستماع، خليكم توجور مع عدلين الموجة 98. رجعينا
3: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.
4: مقيد الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: مغرم يليل رغب عليهم ما توصلنا 43 دقيقة بعد التسعة. مشوارنا متواصل في صبحية الويكاند.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
0: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا بلاي ليست حلوة الحقيقة في انتظاركم فيها القديم فيها الجديد. تحاولوا مع أني عندي الحقيقة ميل كبير للأغاني الزمنية سي منير، ما نعرفش علاش ما فماش الكوكتيلات التونسية. يعني لوم عليك شوية شوية عتاب سيدنا المخرج على المباشر يا هلا على المباشر ربي يهديك. نمشي ونقرأ التعليقات والإهداءات اللي وصلتنا تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. نلقاوها دائما على الباج أوفيسيال راديو على مفهم. نعود نذكركم محتوى مختلف فقراتنا تلقوهم على الانستغرام راديو على مفهم، يوتيوب راديو على مفهم، وتيك توك كذلك راديو على مفهم. يهمنا برشا تفاعلكم، يهمنا برشا كذلك تعليقاتكم اللي نقرأوها ونتفاعلوا معها. نعود نذكركم كذلك برقم الواتساب 29 296 66 28 296 66 8 للي يحب أكيد يوصل صوته وعنده موضوع يحب أحد الزملاء يطرق له في برنامجه. مرحبا بكل المواضيع، مرحبا بكل الرسائل على رقم الواتساب. دوم مع مدام محبوبة تقول صباح الخيرات، شكرا لك متابعتنا. دليلة عمروني صباح الورد والياسمين ونهارك زين. مريم صباح النور والسرور. مدام نورة لغا صباح الخيرات، تحب تهني حفيدها معتز جلاسي بمناسبة عيد ميلاده، تقول كل عام وانت حي بألف خير وربي طول عمرك في الخير والعاقبة لمئة سنة.

عبد الرزاق الغربي، أحلى صباحات، شكرا لك، صباحك طيب مبارك. سونيا كرموس، صباح الورد. نجيبة بن مساكن، صباح الخيرات. قل سادة المستمعين كل صباح وأنتم في حفظ الرحمن، اللهم آمين. نجوى يوسف، صباح الخيرات والبركات. عبد اللطيف هيفا، نهاركم زين، نهاية أسبوع موفقة للجميع، ربي متعنا تقول بالصحة والعافية ويبردها علينا، اللهم آمين. كريمة العياشي تقول أسعد الله يومك بكل الخيرات والبركات، شكرا لك. خديجة بوهليل، صباحكم نور وسرور. كذلك سي عبد الرزاق، صباح الخيرات. سي وليد، صباح

لما يجوا بحذينا ونفرحوا بيهم اخوتنا وليداتنا وبنياتنا اللي في الخارج, وبعد ما يقضيوا معنا كل وقت واحلى ذكريات, من بعد يسافروا. فالحقيقه صعيبه برشا خاصنا على الامهات. ان شاء الله ربي يصبر كل ام وابو ولادهم في الغربه, ان شاء الله ربي يرد غربتهم على خير, ان شاء الله ربي يحفظهم, وربي ان شاء الله يلم الشمل نتاع العائلات في خير وبخير. جاهزة الأغنية سيمونير, أغنية طلبتها مدام أحلام الفندري البنتها ماريوما, وإحنا كذلك نقدموها لكل السادة المستمعين. نعرف برشا الحقيقة, نفتح قوس مثال سيمونيرة, نعرف برشا أمهات لهنا في التعليقات, من خلال التعليقات تبدأ متشوقة برشا لصغيراتها, فمش حتى رسالة في حتى صبحية ويكاندا ما تلقاش فيها اهداء لابنها او بنتها اللي في الخارج. فما شكون تقول لك اني ولدي يلوم عليا وبنتي لانا في تونس, يقول شكون مش مذكرتنا كيما ولادنا كيما ولادك اللي البرة. اللوعة والشوق متاع كل ام الحقيقة ما كبير وكبير برش, ربي يحفظهم ربي يحميهم. نخص مثلا مدام زهرة زقر بالتحية مستمعتنا, برشا توا استحضرتها هي ما برشا نعرفهم, ربي يحفظكم وربي يحميكم وربي يرد غربة وليداتكم على خير.

هدى ابو معيزة صباح الورد، تحب تقدم تحية الأمها وتقولها ربي فضلك لينا يا غالية علينا، وتقولك لو ممكن أغنية عن الأم يا سي منير. به بعد شوي نسمعها في البلاي ليست إن شاء الله، فما برشا أغاني عن الأم إن شاء الله مبرمجين سي منير محضرهم لكم، نسمعوهم إن شاء الله مع بعضنا بعد شوي. نحبوا ديديكاس سبيسيال اليوم زيدا منير الحقيقة بمناسبة عيد ميلاد، عيد ميلاد الحقيقة صديقة وزميلة في الصحافة، هي في الصحافة المكتوبة الحقيقة، لكن عندي معها ذكريات جميلة. زميلتنا سيمة المزوغي بالحق une très belle plume، قلم جميل في تونس اليوم نحتفيو بها، شابة من الشابات اللي تكتب تكتب تكتب بالقدا، وربي يحفظها ويحميها. اليوم تحتفل بمناسبه عيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وصايمه حيه بألف خير.

مواصلين مع أعياد الميلاد، مدام سونيا اللجمي تحب تهني أختها أمل بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وأنتي بألف خير وربي يخليك لينا.

بالراجع نهاركم أسعد الأيام كافة الكيب. شكرا لك سحر. نسنيه في أغنية جورج واسوف قلت لك سيمونير مدام سحر من المتابعات الوفية. تحية لك وشكرا لك على التعليق الجميل. احنا مزلنا

0: مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، مازلنا مواصلين في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف طريقاتكم تحت أفيش الصبحية صبحية الويكان، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرامة فما. خليكم توجو في ديل 99.8، احنا راجعين للأنغام، لكن قبل في مفاصل إشهاري منير، فاصل إشهاري راجعين بعد شوية.
1: صبحية الويكان ترجع لكم بعد شوية.
2: بقية الشهر على أرامة فما جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صبحية الويكاند على رمفام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفام.

0: نفعلكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افهم 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام. كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا مواصلين في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم ومختلف رسائلكم، سواء عبر الرقم 71-134-396 أو كذلك تعليقاتكم كالعادة لكومنتير المزيانة اللي قاعدة توصلنا تحت أفيش صبحية الويكاند على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام كونت انستغرام، كذلك راديو رام اف ام تيك توك، راديو رام اف ام وشين يوتيوب راديو رام اف ام. نمشي ونعمل جولتنا الإخبارية سيمونير في أهم ما تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: المجلس المحلي يدعو إلى إعادة تهيئة مركز الصحة الأساسية بمساكن الجنوبية. دعا المجلس المحلي بمساكن عبر مراسلة وجهها إلى المدير الجهوي للصحة بسوسة، دعا إلى التسريع في إعادة تهيئة مركز الصحة الأساسية بمساكن الجنوبية، تحسين ظروف العمل والاستقبال فيها بما يضمن سلامة الإطار الطبي والمرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أبرز الإشكاليات اللي يعاني منها مركز الصحة الأساسية بمساكن الجنوبية لهنا في المرش اللوطاني، يعني باش نقرب للسادة المستمعين، تتمثل أبرز الإشكاليات في تردي بعض مكونات البنية التحتية، التجهيزات، ضعف التيار الكهربائي، نقص في عدد الأعوان والإطارات الصحية اللي يأثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. انطلاق أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمدينة مساكن. وفق ما أفاد به المجلس المحلي بمساكن، تطلق اليوم أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمدينة مساكن بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهر، ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزود والتزويد بالماء الصالح للشراب، وخاصة الحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية. انطلاق أشغال جهر وتنظيف وادي ميمون، وادي المالح، وادي بن كلثوم. في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، انطلقت أشغال جهر وتنظيف وادي ميمون بعمادة المنعمة عن طريق مقاول خاص مكلف من طرف إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، بناء على طلب من بلدية مساكن ودعم من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة. كما انطلقت كذلك الأشغال على مستوى المنطقة السكنية المحاذية لمجرى الوادي على أن تتواصل خلال الأيام القادمة. كذلك في وادي بن كلثوم نحكي على أشغال تكميلية للجهر والتنظيف بعد أن تم التدخل جزئيا من طرف إدارة المياه العمرانية خلال شهر أوت 2026. في سوسة، الكميات المتوفرة من الدواجن تكفي لتلبية حاجيات السوق. خصصت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة لتقييم وضعية إنتاج الدواجن ومتابعة نسق التزويد ومراقبة مسالك التوزيع، إلى جانب الاستماع كذلك إلى مشاغل المهنيين والإشكاليات التي تعترض القطاع والتي تعرض لها القطاع. الحقيقة برشا مهنيين في قطاع تربية وإنتاج الدواجن تأثروا خاصة من قطع تاع الكهرباء، برشا مشاهد الحقيقة شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤسفة ومؤلمة، وهو ما يؤثر أكيد على تزويد السوق والمحافظة على التوازن. وتأتي هذه الجلسة للاطلاع على واقع الانتاج والتزويد والوقوف على مختلف الإشكاليات بالنسبة لولاية سوسة. نسق الانتاج بالجهة يشهد استقرارا، الكمية المتوفرة تكفي لتلبية حاجيات السوق مع ضمان التزويد بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة، كذلك من خلال مخرجات هذه الجلسة ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين، تكثيف المراقبة الاقتصادية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بشفافية المعاملات التجارية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يضمن انتظام تزويد مختلف نقاط البيع في أحسن الظروف. كذلك ما زلنا في أخبارنا الجهوية، وفي سوسة مراقبة مسالك توزيع الكراس المدعم ومستلزمات العودة المدرسية. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية ومتابعة مدى توفر المستلزمات المدرسية، المدير الجهوي للتجارة وفريق الرقابة الاقتصادية كان أشرف على عملية مراقبة ميدانية لمتابعة مسالك توزيع الكراس المدعم ومستلزمات العودة المدرسية والوقوف على مدى انتظام التزويد وشفافية المعاملات التجارية. كذلك شملت العمليات المراقبة تثبت من الكميات المتوفرة من الكراس المدعم وكذلك مختلف المستلزمات المدرسية الأخرى، بما يضمن انتظام عملية التوزيع وخاصة حماية المستهلك. المستشفى الجامعي سهلول 600,000 دينار لتعزيز سلامة المرضى بعد العمليات. تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2026، وتضم 12 سرير وتبلغ كلفة المشروع 600,000 دينار، ويهدف هذا المشروع إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية، بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويساهم خاصة في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة، ويندرج ضمن رؤية استراتيجية للارتقاء بجودة ونجاح الخدمات الجراحية. إلى الشأن الوطني، وبطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين والإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح على خلفية حريق جبل ببرقوة. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل ببرقول اندلع نهار الخميس الماضي. وبين وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه 5 أشخاص كانوا قد خضعوا لإجراءات الاحتفاظ والاستنطاق قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، وقال أنه تهم الموجه اليوم هو تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. الكنام يحدد تاريخ 30 سبتمبر كآخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية هو يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. يعني مطلب تغيير المنظومة اللي يحب يبدل المنظومة راهو آخر أجل نهار 30 سبتمبر، واللي يحب يغير طبيب العائلة وآخر أجل هو 30 نوفمبر. كذلك محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة. نظرت محكمة التعقيب بتونس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة وعددها 46 طعن، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعن ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكدوا مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونختم مع تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اللي أعلنت أنه أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أوت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 8 سنوات، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الخليج والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية، وأسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها. هكا نكون اختمنا جولتنا في فقرتنا أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: 33 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم، مازلنا كذلك نسمع في الأغاني الحلوة اللي اختارها لنا سيمونير باش سمعنا توا سيمونير. الأب والابنة الثنائي شاكر في أحلى الأغاني الإصدارات 2025 منير، كان ما خلتنيش الذكرى. خليكم في الاستماع، خليكم مستمتعين مع 9.8 راجعين.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. قيت الشهر على ميرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. تحية خاصة لكل مستمعينا وخاصة أصدقائنا في تكسيات والواجهات، ربي يحفظكم ربي يحميكم، لكل مستعملي الطريق تحية لكم، ردوا بالكم على رواحكم وربي يحفظ الجميع. نمشي ونقرأ شوية بلاغات صادرة عن وزارات مختلفة، ونبدأ مع وزارة الأسرة اللي تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها. لأن الحقيقة تحية لكل نساء اللي قاعدين يخدموا لي، حتى لو كان ما قاوش معناها خدمة وهم من أصحاب الشهادة العليا، إلا وقاعدين يسعوا وقاعدين يحاولوا باش يعملوا أفكار مشاريع وباش يدخلوا لسوق الشغل باش يعاونوا عائلاتهم ورب يحفظهم ويحميهم. فتحت وزارة الأسرة باب الترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، اللي هو مسميته البرنامج برنامج رائدات بعنوان سنة 2026. بالنسبة لفترة الترشح راهي تمتد من 5 سبتمبر يعني من اليوم حتى 5 أكتوبر يعني شهر فيهم، باش يتم التسجيل وإيداع الملفات اللي لازمها تكون مستوى توفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. تدخل www.raidet.n تشوف شنو الوثائق المطلوبة. كان عندك مشروع، كانك صاحبة مشروع تحب توسعه، أو عندك مشروع وتحب تنطلق في يعني فيه، أو كذلك عندك رغبة في أنك تحدث مشروع، ما فيها باس فالشهر هذا تحضر الفكرة متاعك، تحضر روحك وتحضر الوثائق متاعك وتقيد على المنصة. شكون هم المعنيين؟ هما النساء والفتيات الراغبين أو الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. وأكدت الوزارة أنه الترشح يتم حصريا عبر المنصة الرقمية للبرنامج اللي قلت لكم عليه، الموقع اللي هو www.raidet.n، على أن يقع إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. كذلك نلقى، ولهنا موضوع زاد يهم برشا عائلات، اللي هو باب الانتفاع ببرنامج دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الحالية 2026-2027. وقالت في البلاغ أنه تسجيل الأبناء اللي تراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، الراغبين في تسجيل أبنائهم اللي بعمرهم بين 3 و6 سنوات واللي عندهم أطفال مصابين أو عندهم اضطراب طيف التوحد، إنهم يمشيوا يقدموا المطالب متاعهم لمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. تشمل الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي، مضمون ولادة متاع الطفل، شهادة تسجيل أو قبول أولي بالروضة، كما يشترط تقديم تقرير طبي يكون مفصل صادر عن طبيب نفسي للأطفال أو طبيب أطفال مختص يثبت إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد وقابليته للدمج، ويحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفل به فضلا عن بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت. كذلك ينص البرنامج على تخصيص منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة في هذا البرنامج، إلى جانب منحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة المعنية، على أن يتم ضبط مقدار هذه المنح بمقتضى أمر مشترك يصدر لاحقا. ويشمل البرنامج كما قلت لكم الأطفال اللي تكون أعمارهم بين 3 و6 سنوات وهم مسجلين في رياض الأطفال، تتحمل النفقات متاعه ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الحقيقة لازم لهنا خاصة بالنسبة للتقرير الطبي، التقرير الطبي راه يكون لازم يكون صادر عن طبيب نفسي للأطفال، ولهنا بربي باش نفتح قوس اللي هو باش يكون إن شاء الله موضوع غدوة. لي تيست اللي نعملوا فيهم في أقسام، يعني في الأقسام وفي المدارس وفي توا ولا عبر الانترنت، الحقيقة برشا يقول لك كي نعمل في تيست باش نعرف شخصية الطفل، أو قبعة بيضاء أو قبعة صفراء أو قبعة من أشنية. الحقيقة راهو الوحيدين المخولين ليهم باش يعملوا لي تيست باش يحددوا شخصية الطفل، باش يعرفوا عنده مرض ولا ما عندوش، عنده تشتت ولا ما عندوش، عنده اضطراب ولا ما عندوش، راهو طبيب نفسي للأطفال ولا طبيب نفسي ما وإلا مختص نفسي. هذوما الوحيدين اللي مخول ليهم راه باش يعملوا. شنو يقول لك اني عندي الشخصيه الفلانيه واني الشخصيه الفلانيه، ولا يعملوا تيست على الانترنت. والحقيقه راه مؤسف ومؤلم اللي راوه، ولا حتى لهنا سامحوني زاد السادة المربين، فما مربين يحكموا على اطفال ويقولوا هذا عنده فرط حركه وهذا عنده انتباه. ما تنجمش تحكم عليه، المختص الوحيد هو مختص النفسي ولا طبيب نفسي للاطفال، هما الوحيدين المخول لهم انهم يعرفوا يعني شنو شخصية الطفل وشنو المشكل اللي يعاني منه. هذا إذا كان عنده مشكل يجب يكون طفل عادي، وكل طفل من طفل تختلف وشخصية الطفل إلى آخر تختلف. يعني لهنا بربي أكلي تيست اللي على الانترنت وأكلي تيست اللي تحددوا بهم في شخصية الأطفال واللي يجي يقول كذاك يعاني من ويعاني من، راهم ما عندهم حتى صح، وراهم ما همش قانونيين، وراهم ما همش يعني حاجة علمية، راهو خاصة فما بالك يعني بالتقارير اللي يصدروها، راهو الوحيدين المخول ليهم باش يعملوا تقارير طبية مفصلة أو يشخصوا حالات نفسية راهو الطبيب النفسي سواء للأطفال أو المختص النفسي. أنا عبيد مختصة في علم النفس، مش تجي تجيب لي تيست من الانترنت تقول لي راهو عنده شخصية الفلانية وعنده المشكل الفلاني، قوس المعنى نغلقوه. أما بالحق راه شيء مؤسف اللي قاعدين نشوفوا فيه، واني طبيعتي متركبش مع طبيعة فلان وخاطر هو عنده شخصية الفلانية واني عندي شخصية الفلانية، راهو بالحق اللي قاعدين نشوفوا فيه وقاعدين نسمعوا فيه راهو مؤسف، راهو مؤلم، راهو غير علمي، وفي بعض الأحيان يوصل حتى الغير الأخلاقي. راهو انك تمتهن مهنة وانت ما تفهمش فيها وانت مش متكون فيها وانت لا عندكش حتى علاقة بها، راهو ما يجيش. ما زلنا مواصلين مع اخبارنا، وما زلنا مواصلين اكيد مع فقراتنا، ونختموا مع جولتنا هذه مع اخبار جميل. هو لأول مرة مستشفى قفصة ينجح في اجراء عملية إذابة جلطة دماغية حادة. نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة أمس الجمعة في إجراء عملية إذابة جلطة دماغية حادة لأول مرة لمريضة وتوفير الرعاية اللازمة لها، وهو إنجاز يتوج جهود الإطارات الصحية والإدارة الجهوية ويعد مكسبا هاما يجنب المرضى مشقة التنقل للمستشفيات الجامعية مستير وسوسة وتونس، وفق ما أكدوا رئيس قسم استعجالي بالمستشفى. 5 دقائق بعد الحداش، مشوارنا متواصل في صفحيتنا، وزنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396، وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند على الباج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم توجو في ديل 9-8 ما تبدلوش الموجة، راجعينا
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد بعد شوية.
0: بقية الشهر على نرم فم. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على نرم فم في بالكلي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زون تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 23 دقيقة بعد الحديش، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71 134 396، وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرام أف أم. نمشيو لفقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: باش نستعدوا للعودة المدرسية. أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر في العائلات التونسية، اللي هو ديما العودة المدرسية، الماراثون اليومي، وصل الصغار، جيب الصغار، اللمجة، الامتحانات، الاستعداد للامتحانات. فتقريبا سنة متاعنا تتمحور دائما حول العودة المدرسية ونهاية العام الدراسي. كيفاش نستعد لهذا الحدث؟ برشا يقول لك اني شريت لولدي احسن ادوات وقيدته في احسن المدارس وافضل الفضاءات وغيره، لكن هل هذا هو الاستعداد الحقيقي قدام صغيرات اليوم؟ يراو انه المدرسه ما عادش جاذبه ليهم، يراو فيها انه مش عاديو فيها برشا ساعات، كتفين يديهم، اقعد اركح ريض، افتركز في القسم، اجيب احسن الاعداد. كيفاش نستعد وكيفاش نحن كأولياء نستعد ونحضر صغيراتنا كذلك للعودة المدرسية؟ في هذا صدد سعيدة جدا نستقبل معايا الأستاذة والاستشارية التربوية الأستاذة أروى شرميتي. أهلا وسهلا.
3: مرحبا مدام هلا،
1: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
1: الأي الذي يحب الجبال الوعرة،
3: هذا هو. وانا نحكي معاك اليوم من معرض العودة المدرسية في تونس العاصمة، وتو كنت نكتب في تدوينة قبل ما الاتصال، التعليم الجيد ينطلق من هندسة الدماغ. فان شاء الله ندخلوا عودة مدرسية ونكونوا كما قلت انت نحترموا، هدفنا الاول هو احترام الطفل واحترام دماغه.
1: كيفاش نستعد استاذ؟
3: نستعد كما قلت في ثم الاستعداد اللي هو اقرب للواجب كالرعايه، انه الادوات كل ما هو هذاك الاكثريه اللي تجعليه الاولياء. انا ديما نقول المؤسسه التربويه راهو المؤسسه هي اللي تحترم قدرات التلميذ، مش التلميذ هو.
1: مدام اروى، لو ممكن تسمعنا من التليفون فقط، فما الاوت بارلور تكلم فينا؟
3: لا، يمكن من بعد من مكان شويه
1: فقط احنا على الصوت طبعا نسمع فيك. بشنو
3: الصوت واضح هكا؟
1: واضح.
3: لازم انا انطلق من قدرات اخو ابني، نشوف قدراته شنو يساعده شنو يناسبه، على ضوء هذيك انا نختار المؤسسة. نحن الاولياء مش يختاروا مؤسسة لانه شكروها لانه عددها بيه، محترمة طبعا كل مؤسسات، لكن هل هي سؤال، هل هي تناسب قدرات ابني؟ هل هي تلائم نفسية ابني، ابني الحركي والمؤسسة اللي ما فيهش مثلا فضاء كبير باش نبدي يتحرك، هل ابني انه عنده القدرة بخلاف كيره وما عندهش علاقة بذكي، هل عنده القدرة انه ينجم يقعد سوء ساعات طويلة؟ فهي لازم ياخذوا ابنائنا، نشوفوا قدراتهم، نشوفوا مهاراتهم، نشوفوا امكانياتهم، نشوفوا طبيعتهم حتى شخصيتهم، معناها كيفاش يقبلوا الضغط. فما خاطر كل صغير فما يقبلك نجم يقبلك شوية ضغط، فما صغير مجمش يقبلوا جملة، فما صغير عنده قدرة انه يقبل ضغط اكثر، وهذا يرجع لطبيعته ولعدة عوامل. على ضوء هذا انا نختار المؤسسة. فهذه طبعا يمكن عودة المدرسية فهي اخترنا المؤسسات، اما هاك على قيلة تكون عنا الفكرة هذه في مخاخنا، باش حتى ولو الامور ما مشيتش ديما نحط
1: مصلحه ولدي. فما زاويه حبيتك كذا تطرق لها شويه مدام اروى، هو احنا زاد كيفاش نستعدوا للعوده؟ خاطر بعض الاحيان ولينا نراو فيها يعني عمليه شيء.
3: انا هاني هيك النقطه هذه، ما خاطر انا في علاقه مع المؤسسه، لانه الطفل خاصه اللي تعود مؤسسه انه باش يعرف اخو، هو مش مشكلته في المحتوى او مشكلته القرايه، نحن ديما نقولوا مشكلتها من المحتوى، هو مشكلته تحديته اساسا للطفل كما قلت انت، فكره انه باش يقعد ساعات طويله اللي هي ضد إنسانيته، ضد بدنه، ضد متطلبات حتى بدنه الجسدية. الطفل في عمر ينمو يطل لازم يتحرك، فإنه يتحرم ساعات كبيرة من الحركة هذه الضروء. نرجع طول العودة المدرسية، فما العودة الذهنية والنفسية. أولا لازمنا نحن الأولياء لو فما عنا ما يعرف العلم الخلايا العصبية المرآة، لو اللي تخمم فيه واللي تفكر فيه حتى ولو ما تقولوش راهو باش يوصل له، لانه الطفل يستقبل المشاعر قبل ما يستقبل الافكار. فلو انت متقلقه من المدرسه وعندك الحوار الداخلي الام، وحتى ولو ما تقولوش ولا انهم يسمعوا فيه كل يوم، هاي جات المدرسه ويراها من جديد وكل نوع هكا كنا مسبقين الضغط وما ورجعنا وبعد عطله وكل الكلام هذا، اذا كان انت متقلقه منه فتاكد انه باش يوصل ولدك اضعاف مضاعفه، وباش توصل المشاعر خاطر هما مشاعرها مقدمه 10 من 10 الى 100 مره اضعاف. فلازم انا في عقلي من داخل انه نحط انه صار ان شاء الله باش يكون عام معناتها بقدرتها باش يتعدى في ظروف طيبه مريح، انا نستبق الخير مش بالكلام بركه فعلا، وباش نشوف ناقف شنو اللي ما مشيش العوام اللي فاتت، لانه نفس الاسباب ستؤدي نفس النتائج. اولا نحضر نفسيا نحكي معه نستقبل مشاعره، يعني وقت يجي يقول لي ولدي راني ما نحبش القرايه ولا ما نحبش المدرسه ولا فيزيك ولا ما نحبش، قولوش ليه والمدرسه باهيه ودر شنو نبدا هكاك الحكم، لازمني نستقبلك المشاعر، عندك حق فهمتك شنو اللي مقلقك كيفاش نجم نعاونك شنو نجم نعمل شنو اللي ما مشيش العوام اللي فاتت، طبعا هذا كله مش نفس الحوار بلد. اما الاهم مش حاجه انها نستقبل المشاعر والتعاطف
1: معناها نسمعوا الحوار معاه
3: فهمتك اي جو كونفير نعمل فاليداسيون لك المشاعر، عنده الحق ان اي كان نحن كبار بعد يكون جي نبداو مجهن علينا
1: دون الزمر صحيح
3: فما بالك طفل وباش مش باش يلقى حاجه ياسر مريحه وياسر ممتعه مقارنه باللي كان فيه، خاصه الاطفال اللي عندهم سيف كامل بين قاعد وياكل وشاشات ويرقد وقت يحب ويقوم وقت يحب. هذا التحضير النفسي انه فهمت الجبالي نخدم سنة على المشاعر، نعملوا مثلا هكا اكليزيموجي تاع المشاعر نعلقوهم، نعمل سيميلاسيون مهمه على الاخر ما نستناش نهار المعاده المدرسيه
1: قبل
3: نعمل توا تجربه تمثيل للدور، من توا نهز ولدي ندور على المدرسه نعمل نهار قمنا الصباح كيفاش باش نعمل من توا التحليل تحضير النوم تحضير على الاخر والنوم راه ما يبداش بالتحضير نحن اي ارقد بكري، قبل ما تقول ارقد بكري لازم يقوم بكري، النوم الجيد والنوم الصحيح يبدا تصليحه من الصباح، القيام بكري هو اللي باش يعدل الساعه البيولوجيه باش نجم يرقد بكري، اما مش هو يقوم العشرة تو اما كي يجي مع العشرة تعالي نقول له ارقد، لازم نحضر نوم الصباح كفطور الصباح وكلمنا نتاع
1: العائله
3: الروتين يبدا يرجع فيه بشويه بشويه، ننظم ادواته التخطيط وما ادراك ما التخطيط، الدماغ من الحاجات اللي تخوفه الفوضى والمجهول خاطر هو المدرسه وحاجه جديده وعقد جدد، كان جدد خاصه اللي باش يدخل مثلا اول مره المدرسه او باش يمشي الكوليج او ثانويه جديده او مؤسسه جديده. كل ما تبدا الامور واضحه مش حتى نصور المدرسه، ما يخلينيش ندخل نصور المدرسه من داخل ونحط له تصاور ونعيشه بلحظه بلحظه، الدماغ خاطر ما يفرقش بين الخيال والواقع، فالتلمو ينجم يعيشها في الخيال لين يصدق فيلقى روحه نهار وين المدرسه عباره مشي لها اربع خمس ست مرات قبل. تنظيم الاكل طبعا نقصه كان نعاود ننظمه، اذا كان بلغزنا في الصيف اكل سكريات
1: سكريات خاصه
3: لانه هذيك هي اللي باش تزيد توتر وباش تزيد تقلق وباش تزيد تخليه في حاله معناتها فرط حركه. كما قلنا النوم شيء، ونبداو زادا اذا كان حاسين الشاشات نبداو نقصوا الشاشات خاص، وعلاش نقول نقصوا ما نقولش نحيو الشاشات
1: ولا حتى هو سؤالي خاطر مادام اروى توا باش مثلا يكون يلعب بيهم نهار كامل توا فجاه باش يتخبيو باش يقول باش نخبيهم وباش
3: وخاصه فما صار دخل في حاله ادمان من يجي من اولياء في المستشفيات تقول لي يعني فما اولياء في حاله انهيار تقول لي وصلت مثلا بنتي هزت يدها عليا ولدي وصل نطر عليا دخل في حاله هستيري، لانه هذاك ولا ادمان بيولوجي ما تنجمش وقعد خمس سوايع وقول له نحي، لازم نحي بشويه بشويه من خمس سوايع يعني مشي لاربع سوايع لاربع سوايع ونص، ونتفقوا اللي فما خطوط حمراء من توا فما اربع اوقات في اليوم راهو ما يتمسش فيهم التليفون، كي نقوم الصباح وقت الفطور هذيك كلمه العائليه لازم منها قبل معناها مش في البيت، التليفون عمره ما كان في البيت باش ينجم يكون فما اكسي لي انا باش ديما نشوف البيت هذيك راهي ماهيش سال دو جو بيتك للنوم للقراي لي زيكرون يستعملوا في الفضاء معاه مثلا في الصاله في المكان اللي نقعد
1: باش باش الولي نجم يراقب ويشوف ولده في شيء ويسمع كذلك حتى
3: غرفته ماهيش سال دو جو معناتها يمشي ينعزل بشوي بشوي يولي بيته هذيك الملاي بيتك للقرايه للنوم، وقبل بساعة من النوم راهو ما ثمنش تليفونات، هذا هو نتفق عليه من الأول بكل هدوء، فما نص ساعة في وقت معين، فما نشاط نتاع راهو مقابل زاد الحاجة هذيك أنا نقراو، أنا نعملو نشاط مطالعة أو نراجعو دروسنا، هذا هو كل ما نصبهمش طبعا صبا واحد حتى الملي خاصة ذاك ما نسميش عليه صبا، أما بشوي بشوي
1: قيد
3: وقيد على الأخر، لأنه هو العادة باش تبني باش يعاود مخ يرجع يبني العادة من 21 يوم ثم فوق. نقولوا نحن هاو مازلت عنا تقريبا 10 أيام وقيد إلا نبداو نخدموا
1: معناها النوم الماكلة والإدمان هذا نتاع الشاشات.
3: نتاع النوم الأكل الشاشات هذاك لازمو يتصلح، نخرجوا برشا مازلنا نستغلوا ديما نقول نصلوا البحر ونصلوا الشمس خاطر هي تعمل ياسر ديتوكس ياسر تنظف ضوء الشمس ولو انه نعرف سخونه الدنيا
1: لا الطقس بدا يتحسن حتى معناها فرصه
3: باش نقول الضوء في النهار يعني وحليت وليدنا اللي الظاهره عندنا نحلوا عينينا الدار تبدا مسكره ونشعلوا الضوء راهو اشعه الشمس الطبيعيه ذيك عطاهنا ربي راي من حاجات اللي مازالت عندنا متوفره الحمد لله وراي تنظف برشا راي تدخل الخليه تدخل الميتوكوندريا اللي تعطينا الطاقة وتعاوننا برشا على تنظيف الجسم من إدمان الشاشات وإنه البدن يرجع للسعة البيولوجية. أنا الصباح ما نقومش الصباح نمشي الخدمة ونخلي ولادي راقدين أقل شيء نحل الشبابك ويدخل الضوء الطبيعي للدار من الستة ومن السبعة الضوء ربي كما يقولوا لازم يدخل في الدار قد خاطر هذاك اللي بتعاونه إنهم يفيقوا
1: حتى التهوئة متاع الدار وإنه أنا
3: التهوئة وإنه ومعنيه هو كل جو هذيك اللي بشنا نعيشوه مع المدرسة وهذا أصلاً بخلاف حتى المدرسة بش عاون برش أنه نظف الدم ما كان إدمان والميكلة الصحية
1: الضوء الطبيعي مهم ومهم جداً كذلك حتى الأماكن الطبيعية احنا اليوم للأسف مدام أروى حتى بش نخرجوا معنا نحوس ونخرجوا صغارة نزوم معنا الأماكن المغلقة قهاوي تبدأ انت شيخ مش صغيرك شيخ
3: أنا قاتل نحنا منافس لنا في التربية والأسف في دمرنا في تربيتنا اللي نحنا نجم كنا كنا عنا سلطة عليه أما هو ما عندهش علاقة اللي هو البلاستيك يعني راو البلاستيك كنا نو بلاستيك اللي عايش معانا في مكلتنا في غذائنا في الألعاب متهنا يعني طفل يكفي البلاستيك وهذه دعوة أنه ركضوا يكفي البلاستيك ودبته من البلاستيك وكل شيء من البلاستيك وكان هزون حبه فرهدوه يمسكين البلاستيك وهذوما راهم معناتها يعملوا استرابات في الغدد يعملوا استرابات هرمونيه وهذه اللي اثر مباشره على السلوكيات وعلى القرايه اللي نشوفوا الاحصائيات تقول انه راهو اسباب هالسلوكيات والاسترابات هي التركيز العالي للسموم في الدماغ مع التلوث فكل وخذوها عاده راهو لازم ديما فما طو مازال نستغلوا طو في الشمس وفي البحر وفي الهواء وفي اي مكان ديس
1: وخذوها
3: عاده على طول العام راهو كي تحب تفرهد وثبت وحد وما تهزوش مكان ضيق وفيه بلاستيك هزو يشبع بالشمس يشبع بالبحر يشبع بالغابة يشبع بحاجة طبيعية لأنه باش تعمل برشا في السلوك وفي القراية
1: وكي
3: ما قلنا الكلمة الذهبية هي التعاطف فهمتك مهما يقول لك فهمتك قلت محبات القراية حاسة بيك فهمتك كي يهدى هو كي دماغ العاطفي اللي حكينا عليه قبل يهدى إجا نشوفه شنو ما مشيش ويا حبة يا حبة إن تولي عنا وعي أكثر خاطر هو ما مشي ليش عمناه ولو تعمناه أنا تقلقت وتقلق خاطر نجم يكون ياسر السبب الكبير اللي أنا مش فهمها طريقة ولدي المناسبة للقرار إذا كان ولدي سمعي بصري حركي إذا كان ولدي يستعمل برشا الحركة إذا كان نشوف طريقة نبدل الطريقة أكثر سنوات وأنا قضي فيه أكتب وأحفظ وإلا أكتب حاجة 10 مرات ممشيتش
1: كل طفل وشخصيته وكل طفل هنا مختصين هما اللي نجموا يفهموا قد في بعض الأحيان والله قاعدين يظلموا فيهم الصغار قاعدين يعطوا فيهم في أحكام زيادة وذي حركية وذي متشتتة وذي ودي شكونك أنت باش تحكم علي
3: ولات أي حاجة صعبة تعلم استرابات تعلم الوعي والفهم ودورة التكوينية تولت الحمد لله موجودة كما نستثمر في كتابة غالية ونستثمر في مؤسسة بيهية ونستثمر في أدوات غالية ما فيها بيس مرة في العمر نستثمر في دورة تكوينية فهمني ولدي فهمني طرق تفكير كيفاش يفكر كيفاش يخمم كيفاش يراجع الروتين العصبي خاطر صغير لازم 18 دقيقة ويقف وصغير لازم 22 دقيقة ويقف وصغير لازم 5 دقائق ويقف
1: وصغير لازم الطبيعة لازم يتحرك لازم يتحرك
3: طبيعة ولازم يتحرك
1: لازم يتحرك يعني هذا
3: ما فيهش كلام هذا انه 5 و4 ساعات ما يتحركش
1: يوم صغيرات يديهم ما عندهمش موتريسيتي وصغيرات يطلع دروج يتعب وصغير يعني نورمالمون يعني الحقيقة صغيرات
3: أخرى أنت ذكرتني فيها مهمة برشا ما فيها بيز خاصة إذا كانت عدى سيستم بين أنا مشيت من عملية في القراءة في السلوك وعارف كيف كيرن وتعديت المهيك بسبب بيزك خام ما فيها بيس نهزو أولادنا نتفقدوا لهم كما تفقدوا لهم عويناتهم نتفقدوا لهم زاد التحليل لو فقد الدم نقص الزنك، نقص معادن، نقص فيتامينات ممكن يأثر بصفة كبيرة مباشرة على تحصيله لهالمية. التلميذ ماشي وعنده فقر الدم راه ما ينجمش يركز، ما ينجمش يكون عنده سفر، ما ينجمش يكون عنده حتى صعبين. وكما الفيتامين دي وكما كل الفيتامينات والمعادن حاجات حتى بسيطة يتحكم الدم طبعا معادن وفيتامينات معتها نادرة كما يكون يتحكم الجسم كمية ضئيلة جدا لكن تصنع الفارق. ما فيها بيس نتفقدوهم في ما كان عملها كبيرهم نشوفوهم خاطر كما قلنا نقص حاجة من حاجات تنجم
1: نجم
3: تأثر وعن تجربة تبدلك تلميذ 180 درجة.
1: واضح. شكرا لك مدام أروى شرميتي على مختلف النصائح اللي قدمتها واللي هي بالحق سهلة، انه منبعدوا على الادمان، الطبيعة، ضوء طبيعي، المكان الطبيعي، الحركة، وخاصة الحوار. شكرا لك على
3: حاجة اخرى ربي كان ممكن
1: بيه.
3: ما نفقدوش علاقتنا التربوية على ما نخسروش تربيتنا وعلاقتنا التربوية وممكن نختارها والابو نختارها على الأعداد. خليه ديما التواصل والحب وكالحب اللي مشروط العدد يمشي ويجي، أما التربية كان مشيت نجم ما ترجعش. وممكن كلمة توجع تمشي 18 في الحساب و8 في العربية و5 الفرنسية، أما ساعات كلمة توجع تقعد محفورة وكلنا عشنا تجارب تقعد محفورة ممكن تعمل شرخ كبير في شخصية ابنك وبنتك. خلي ديما عينيك على ما تخليش القراية تاخذك وتفسر لعلاقتنا التربوية دونك التواصل والحوار والوقت العائلي نعديه وما نجيش عام كامل نعديه اجري بين القراية وبين دروس خصوصية. حتى النوادي ولات أو نوعا ما فيها إرهاب خاصة مهما يكون راي التربية باش تقعد قبل التعليم.
1: واضح. شكرا لك مدام أروى شرميتي، نورتنا وشرفتنا في الصبحية، بقيت يوم ممتع. شكرا لك. كما كنتوا تسمون حاولوا قدر الإمكان يصلحوا علاقتنا بصغيراتنا، الحوار ثم الحوار، الحاجة الطبيعية قدر الإمكان في ماكلتهم، إنهم يشبعوا بالنوم، كذلك إنهم نحاولوا قدر الإمكان بعدهم على الشاشات. إن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل، إن شاء الله موفقين يا ربي وعودة مكللة بالنجاح والتألق والتوازن النفسي خاصة. هذا شو كان عنا في الانترفيو.
0: الانترفيو
1: 40 دقيقة بعد 11، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم ومختلف أكيد إهداءاتكم اللي قاعد توصلنا تحت لفيش برشا رسائل جميلة، بعد شوية نقراوها مع بعضنا. خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما قيت الشهر على ريم اف ام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 58 دقيقة بعد الحديش، دقيقتين مازالوا في عمر صبحيتنا، نختموهم مع تعليقاتكم وإهداءاتكم الجميلة. نبدأ مع مدام زهرة الزكر تقول صباح الخيرات نجيبك حلون، تقول صباحكم دقلة الناس كل، تحب تقدم تحية لبنتها مريم للخالد، تقول مربي يهنيكم ويدوم عشرتكم على خير. فاطمة إجبالي تقول صباح الخيرات، تحب تقدم تحية لأمها وبوها وأخوها والزوجها والبنتها جوري، كما كذلك تقدم تحية الخطيبة أخوها، تطلب منك يا منير أغنية البنتها لو ممكن إهداء لها، رشا ربي يفضل هيك وربي يقر عين كل أب وأم بصغيراتهم يا ربي ويفرحوا بيهم ويا ربي يحفظ صغيراتنا الكل. كذلك مدام بسمة تقول صباح الخيرات، تحب تهدي أغنية خويا يا خويا لأخواتها الكل والأولادهم، تقول التوفيق والفيصل بن علي، تقول ربي يفضلكم ليا.

0: وداد بالعارم صباحي الخيرات، حاب تقدم تحية لخوها محمد أمين، قلوا ربي يخليك وراني نحبك برشا، كما تقدم تحية الأصدقاء أو صديقاتها فتيحة أمنة كريمة عفيف ووفاء. احنا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحي الويكاند. شكرا جزيلا منير السلامة كان في الاخراج، كنت معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو، نلتقي ان شاء الله غدوة اذا كان في العمر بقية ان شاء الله. ربي يحفظ الجميع ودمتم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء.
1: صبحيت الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحيت الويكاند من 8:30 النهار على رمفا. مقيت الشهر على رمى فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: تقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارم اف ام، ارم اف ام تونسنا تونسنا. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تسمعون

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيت الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على رم فام. يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: بقيت الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: مقيت الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على RMFM. RMFM RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm rmfm. ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: رنا فام في ساكن في سوسة تونسنا مقيد الإشهار على رنا فام. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا على 3W أرم أفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق سفيقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقيت الشهر على ميرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: الموسيقى نون ستوب

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نونستوب على RMFM، بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
0: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر، عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: موسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيت الشهر على RMFM، كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: .net. RMFM.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على الرما فام. بنت المزيكا نون ستوب على الرما فام. على الرما فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: بقية الشهر على الأرام فام.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
5: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @rmfm.net
2: rmfm.net
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm rmfm ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: En Nouba.
1: En Nouba.
0: RM FM.
2: Theme Saken.
0: في سوسة.
2: والمنستير.
0: على 99.8.
2: على 99.8.
0: سمع صوتك. أعطي رأيك. انقد. اقترح. عبر. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمفامة.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM